0: KV.
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل كل كل ها.
0: راديو من لوكاس.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.